بمنبر طبب نوتردام ناي تيولوجيا ممهرن مصنع تصنع ابو بيتا كريستيان بفلاي دما ن اتحساس بقدس اغوستينوس ن معماقن وفوي ناي تيولوجيا اللي تقبالك خون ايو ازي نشل ما تراتينغر كلتشن سران شدستان عمتا محرت بقعوز تبحال ناي تيولوجيا اللي بنعي سنفل تشماغل جوزيف راتينغر بنيدكتوس من بالعصر تشدستات تكال فاتيكان استمارس اكوينو زو ساني زد ما برسالي كان باباسات لمن بالعصر تربعة الصدقة اكوينو على تعصر تشعة تحساس أبحر عمان برم بهالقام نتشلمات كهبو إيام دكتور كافاديني نتشلمات بقع تبهيلو بمحرايو زلو مسجنا أبزغل سألوان أنا كم نايتيولوجيا مخور زغبر كوات سعري نعبنت أوريجن بعال ألكسندريا نمس أبز فتنا إيو أبز هالتساي كفلا زمان زنبار نايتيولوجيا اللي بتدقى قامي أقلسيو كخوون دليتو زغل سعمان بار بمزخخار أب نوتردام كم ورد بيتا كريستيان أب سنة تمهرتي كواسا باقعي اللوخ بفلاي نجيش اللي ما تزي نزوم كل التمادات تسوعتاي كم نايتولوجيا اللي أفلت أصل الزهب إيا زماس جن يبل دكتور كافاديني دليتاتو ناب إوانا ويتولوجيا ون إزرقح أبو مامبر ناي جوسيف راتزينجر بني لتسمى بالعصر تشدشت فاتيكان أو تكال أبونا روبرتو ريغولي أبعود سنة تمهرتن قصنا تاون زلوو درب توفاينت انكوغلوحو أمريكا وبروفيسور العلوخو اللوبز عبا أبو بيتا كريستيان بفلاي دما ناي سنة قدوس أغوستينوس فلوي كي إلا كوانتو خونة أب أواناوي تيولوجيا أون زتاتس أمدا إيو بزعبا بنديكتوس مبر عصر تشدشتن ناي فرانشيسكو تيولوجيان أب زملكتو أرقستات بسفيحو ززقب إيو نسو بزعبا ناي بيتا كريستيان تيولوجيا زتزارة بمهور إيو كابت انتي كساب مبر سران حدن كفلا زمن أب نوتردام نماك غرات تقوام نهوة بيتا كريستيان زمارحة أب عبرات من قصتات أمريكان أب وصع حقراتن تيولوجياوي هيواتن أمناتن نمحبايز توفى إيو انكبلو إيقال تسوى زمت سعامت لتشعن سران شوحاتن عمد أمحرات عب ماركت لجرمان ستوالدو جوسيف راتزينجر مبالميت عمد لدتم كخبر إيو درو نزوكو دايما أكل زغبرا نايتي عب ميازيا نايز عمد زجمرت سنبل زخري اتي تكال سلستو وعلاتات يدالو ألو توق أداماي تباقى كدحنانا إيو أبسرحات جوسيف راتزينجر بنديكتوس مبال عصر تشدشته بز بالأرستيك أبلاتك للتاكس على تاربعة حدار أبحبرات من قصتات أمريكا زكايد أهجورا وحودة ما تصنعتك خوان إيو زوو علازي نتي أبزح لفع عمدات والسان قوينو استرخب رديئت بنديكتوس من بالعصر تشدشت داقماي زده السس إيو مالات أبمانغو قبرا أوي عقمن قبرا قباوي تصحات مفللايزس أبو حدقا زق رب مخوانو ناي فاتيكان وتكال جوسيف راتزينجر بنديكتوس من بالعصر تشدشت وانا صحفنا فتسامة أكال بروفيسور بيير لوكا عزارو نزينا فاتيكان أبزها بمقلسي يحبر أصعب دما بزحات منابر تطبب أمريكا كومؤون بزحات نايسون فلتطليك أونتي أبتن أزيان كبرات منابر تطبب أمريكا نزي مقرات متأسسار أصبقهم كمزفلتوان نبحرن تلقون نايت منبر تطبب زملكات بنديكتوس منبر عصر تشدش تزحابو مسرطاو رديئت مملاس أدلاي مخانو كمزعامنو تعزيبنا اللون مالت نتي مبططان فلت أتنم بالداخن أبحادن ممتعن ممحارانن تماحارون بمعرى أبحبارون مدلاي حقي كم حانتو جلو وي كم سرحتينا تتحانتو مركب كوينام بمسراح مسمرو كم زيت سئن وي كم زيت سحت مرققات اتي كابلة اربعة تكس على تشدشت حدار كلتشان سران شدشتان عمتا محرد ككاي لتمدي بوزولو كالا اي وعلا بسبقه وينور روتشستر مسكو جل بيت محتم على حوي بمتحب بارز مول كوينو جوسيف راتزينجرن من جتاتون زبلكو محاسب كمرمر ايو سالسا عود مصنعات نتاكلا صابنات بنديكتوس من بالعصر تشدشتا زتوفا قبلت عصر تشمان تكس على تران حدن حدار كل تشان وصران شدشتان عمتا محرات اب نايروبي كينيا ككايد ايو بمنبرت باب تانغازان منبرت باب كدست ماريام مينيسوتان بحبارز مول كوينو كخبات تصفى أفريكان محدس بيتا كريستيانين برعي بنديكتوس من بالعصر تشدشت الزبل أرقستك هلوو إيو بروفيسور أزارو كاتسيرو رسالي كان بابا ساترازينجر أفريكا منس كل تسعقاتاتان كبادن عقر قبرة قباو تساحتكم التونن زدما أب معرباين حقرات حدش عمبابا بيتا كريستيانين حبرة سابن كما مدحاني تكوينو كغل قل زخيل كأتع بيتا كريستيان اللوو زبل أمنات زنبروم إيوم نحنا اون نزي ارى ايازي بعمقتنا امن اللو يبل ابمو داتا بكل تشعن سران شوعتنا عمتا محرات نما بالميت عمت لدات جوسيف

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ናይ ዕለት 24 መስከረም ምዕራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ብበዓልቲ ቤቶምን ብናይ ሃገሮም ላዕሎት ኣካላት ሰኒዮም ንጉዖም ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ፖርቹጋል ርእሰ ብሔር ኣንቶኒዮ ሆሴ ማርቲን ኣብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ናይ ሚንሽን ፕራይሲንግን ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምክሪ ጉዳያት ቁጠባ ወሃሃዲ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ ኣብ ፖላንድ ናይ ቅዱስ መምርሓውራይ ልኦክ ናይ ሱትሪ ሲዩም ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዮ ጉይዶ ብናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ተሰኒዮም ንወግዖም መብፅሕ ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተወ ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ፒተር ማግያር ናይ ጳጳሳዊ ተቋም ስነፍልጠት ኣባላት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃል ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናሎም ዕለት 24 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 23 መስከረም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዋዜማ ኣዋጅ ብፅና ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ፉልተንሽን ኣብነቶም ከም ዝዘከሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ዕለት 27 መስከረም ዝዝከር መበል 112 ዓለማዊ መዓል ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ስደተኛታት ህፃናት ክንክ ግንን ሓለዋን ክግበረሎም ዘቕረቦ ፃውዒት ናይ ቅዱስቲ መንበር ከበ ምስ ሃገራትን ኣሕጉራውያን ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ገላ ሃገር ኣብ ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ ዘስምዖ መደረ ዳግማይ መኽፋት ኣብ ሶርያ ን10 ዓመታት ተዓፅየን ዝነበራ 2 ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሃገረ የመን ብሰንኪ ኩነት እናባእሲ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲም ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብፅናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባት ወልደን ኣባ ፍረዝግነን ዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናበ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ዋዜማ ኣዋጅ ብፅና ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተንሽን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልምበል 14 ኣብነት ናይቶም ሓድሽ ብፁ ኣሜሪካዊ ብሓጎስን እኒሕ ወንጌልን መስፋሕ ዘኽእል ሓደስቲ መገድታት ከነቃቃሕ ተስፋኦም ይገልፁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 23 መስከረም ድሕሪ ዝለገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋ እግዚኣብሔር ፉልተንሽን ኣኽብሮቶም ብምቕራብ ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ሚሱሪ ከተማ ሴንት ሉዊስ ብዋግዒ ብዛዕርግ ምሰጦ ቅዳሴ ቤተ ክርስትያን ብፅና ቅድሚ ምእዋጃን ነዞም ወዲ ቤተ ክርስትያን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ንዝፅመድ ኣብነት እዮም እንክብሉ ከም ዝገለፅዎምን እዞም ሎሚ ኣብ ከተማ ሚሱሪ ቤተ ክርስትያን ብፅና ዝተኣወጀሎም ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተንሽን ኣብነትን ኣማላድን ናይዚ ብምራኸቢ ብዙሓን ኣገልግሎት ወንጌል ዝነብሮ ህወት ንብዙሓት ካልኦት መልእኽቲ ወንጌል ብሓጎስ ዘስፍሑሉ መገዲ ክረኽቡ የነቃቅሐ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተንሽን ዕለት 24 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት ብፅዕና ከም እተኣወጀሎምን ንዚ ናይ ኣዋጅ ብፅዕና ስነስርዓት ቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ብዛዕርጎ ምሳቶ ቅዳሴ ዝፈፀሙ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ጉዳያት ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕላዊ ቤት ፅሕፈት ተረዳ ህየንተ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ከም ዝኾኑን ብመሰረት ፀብጻብ ሃገረ ስብከት ኖርዌች ኣዳለውቲ ካብ 48 ግዛኣታት ኣሜሪካን 12 ሃገራትን ዝተዋፅኡ ኣስታት 45,000 ነጋድያን ልዕሊ 80 ጳጳሳትን ኣማይት ካሕናትን ከም ዝሓበሩ ይፍለጥ። ኣብ 1895 ዓመተ ምሕረት ዝተወልዱ ሊቀ ጳጳሳት ሽን ብመደብ ብቴሌቭዥን ኣቢሎም ኣብ ኣባይቲ ኣሜሪካ ህሉ ኮይኖም ህወት ክንበር ዘለዎ ክብር ዋጋ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ካብ 1952 ክሳዕ 1957 ዓመተ ምሕረት ብዝመርሕዎ ዝነበረ መደብ ኣቢሎም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተዓዘብቲ ዝሰሓቡ ምዃኖም ይንገር። ኣብ ዋሽንግተንን ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሉቫንን ዝተማሃሩ ሊቀ ጳጳሳት ሽን ኣብ 1953 ዓመተ ምሕረት ስብእና ብ حزب كبري نشلمات ام بقعو استباحلو ابش عند شعات ميتن سوشان شدشتن عمتا محرات رسالي كان باباسات بارو شاد شاي اب نيويورك ناي روستشير باباس انكبلو خمس سماي وامن دعر سلست عمد كاب مرحنت هاقر السبكت حواري حلفنت مقان تلاقاقو كساب كاب زعلم بمتطفل يولع ورحي تحساش شعند شعات ميتن سبعان تشعاتن عمتا محرات اب وانجلاوي اقل قلوت زينات افون زاقل قلون مقانوم ينقر رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته نهتسانات سدتيناتاتن تمزابلتن حلواخ قبر اللوم كم اوون كلو سب ابي من قصق عاس نزركبو تحت عدمه هزعانات حلاف النتكوسد بمغنيات عالم حقوف محل سدتيناتاتن تمزابلتن ابزم حلالو فوما الاختي تاوعيت يقربو رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته بمغنيات عالم حقوف محل سدتيناتاتن تمزابلتن ابزم حلالو فوما الاختي ابي مسمرات سدتن عمتن مزمزان زحزن كنتاتن زي على عمر قصيات سدتين عطاتن تمزابلتن حلف النتك وسدو اتو تتاوعد كم زقربون كردو سابونا الاسران سرست المسكرمة قرعات قدوس بيتروس دحريز لقصو استمهروت مرتا كريستوس سنبت الاسران شوحة المسكرم على معاوم على سدتين عطاتن تمزابلتن ايو انقبل بمزخقار حسابهم ناب سدتين عطاتن تمزابلتن بفلاي دمات تعدم قاب عدم كوسو تقدو مخانو عمل كيتم اسعب عبيلم قلعون من قصياتن زيارة قلعتي ايوم بيلوم مبزحتي وقزي زين قرصقاي معلت عمت سكيات مزمزان زحزن كنتات كمزت عورون ابو مسمرات سدت دماء ساحتي هيوتم كمزسنون عمل كيتم كتيلوم نابو كل سب ناي حلف نتسمعيت كلو تساوعيت اقربهم كل سب اب هيوت نيزمان قصيات بولكي حلف نت ستافين زسمعو كخوون تلعبهم كل قزي كحلوون كحبحابون اللوم كمزبلو زينا فاتيكان يوم ملاقت رسالي كان باباسات ليون نز او عدزق ربو بيتا كريستيان على سران شوحة المسكرم على محاكوف مع التسدتين عطاتن تمزابلتن كتابع العب تدالة واللزل اوان ايو نايلو معامت مع التسدتين عطاتن تمزابلتن كابزوم هزعانات نحادو قوى زبل كابوان جيل ماتيوس توصدك عال قوم حساب زقبرا خوينو كدوسنتم كابزوم هزعانات نحادو قوى زبل ارستي اك البونا نبتم بقتتا بتمكرو سدتن ممزبالن زي تتنكفو تحت عدم ما نبتي نع أمزق بام حليات كموئن نبتي قوي تعهد كم زع مسألة ولد بسمي زقبل نعي قبلني زبل ما بتسعى ز سحب مخانو بمن تصار يبره رسالي كان باباسات ليون أبورحنا حاسة نعلمه معلتي سدتنا تاتن تمزابلتنا أبززر قحوم الأختي تتعد ما قالعو كابتم أبسدتن قدود من مزبعلن ز الساطفو أزجم تقالعة سبعة مخانم يذكرو أبوب مليونات زغط روح صعانات المنقصيات بسنكوغ دخنات عمز كبابية وحدقاتات كالي معاتن كاب عدم كوصو يقددو اتزح الزنقن كوصرو من نوسخة يخيد مهلاو ايو رسالي كان باباسات الليون من بالعصر تربعته ابمال اختم ابمسمرات سدد فت اموت زيحقاو مسققارن مزمزان تحت عدمو قلوعو ابعدك اوغ مقابره خونو ممل مال تسوتاو عمز قدو دمرعاكم اون ابمقشاهم زقاتمم ويزر ايوقف اي زرزيرهم كبراتهم ماليا بزيبلو مقدي يقحاس بلهم اتمالسي ناب هزاو تابتاب كوارد يبلون قدمي ازحزن كوننات حساباتي نابتي نحلنان بعمق اتز بده نابتي حادة كمزز عمسل ولاد بسمي زقبل نعي يقبل نزبل كال يقنع انكبلو ابزم محلالو فومال اختي كمزوغ الحو يذكر بمسارة تابوح السنة نعي سدتيناتاتن تمزابلتن قداي زحالي نحبرات حقرات العلوي شما قلة أبي كل التشن سران شدوسان عمتا محرات وقع عوز زقابرو كل التشن سران حموشتان عمتا محرات استوك كسات صاب صاب أبي ما ودعتا كل التشن سران حموشتان عمتا محرات أبي ملع عالم ميتن عسر تشوحة النت بشمونت مليون سبات بسنك السدات قجت عمت قهست سبا مسالاتن كل ولاو كبابياوي عيرن بحيلي كم التمزابلو يحبر تي أحاز أربعن حدن النت بشدوشت مليون سدتناتات تشعة مليون حتى عقبان سوسان شمونتنت بشوعة مليون أبوش تحاقرون بقيتش اتواي عامت تمزابلو السبات تقلل كوينو بفلاي هزعانات كاب تمزابل تهزبي عبي بتسحيت اللوام ناي سدتنا تاتن تمزابل تنقداي زحالي نحبرات حقرات العلوية الشماقلة أبو مور داعتا كلتشان سران حموشتان عمتا محرد كابتوم ميتن عصر تشوعة نت بشمونت مليون بحيل زي تمزابلو السبات أربعان حموشتان مليون تحتي عصر تشمونت عمت هزعانات كمز ዝነበሩ ይግመት ካብ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ተመሳሳልን ናይ ስደት ኩነታት ዘለዉ ሰባትን ካልኦት ኣህጉራዊ ሓለዋ ዘድልዮም ሰባትን እቶም 39 ሚእታዊ ህፃናት ምዃኖም ይጐልሕ።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግረይና እዩ። ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ቤት ጽሕፈት ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ፖላንድ ናብ ቅድስቲ መንበር ኣብ እተገብረ ኣኼባ መደረ ኣካፊሎም ድሕሪ ካልኣይ ውጋ ዓለም ኣብ መንጎ ፖላንድን ጀርመንን እተገብረ ዕርቂ ዘለዎ ነባሪ ኣገዳስነት እውን ኣጉልሑ። ዕርቂ ንዝሓለፈ ሓቂ ብትብዓት ምቕባልን ክፉት ምዃንን ከም ዝሓትት እውን ኣጉልሑ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ጸሓፊ ርክባት ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ቅድስቲ መንበር ኣብቲ ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ፖላንድ ናብ ቅድስቲ መንበር እተኻየደ ምርቓ መጽሓፍ ናይታ ብዛዕባ መስርሕ ዕርቂ ፖላንድን ጀርመንን እትገልጽ ተረኺቦም ኣብ ዘካፍልዎ መደረ ዕርቂ ነቲ ዝሓለፈ ብምርሳዕ ዘይኮነስ ንሓቂ ብቕንዕናን ብትብዓትን ብተኣማንነትን ክንቅበሎ ብምኽኣልን ካብ ቅኑዕ ዝርርባትን ክፉትነትን እዩ ዝውለድ ክብሉ ተላብዮም። እታ ትማሊ እተመረቐት መጽሓፍ ካብቲ ብ1965 ጳጳሳት ሃገረ ፖላንድ ናብ ጳጳሳት ሃገረ ጀርመን ዝለኣኽዎ ታሪኻዊ መልእኽቲ እተወስደ ይቕረ ንብልን ይቕሬታ ንሓትትን ኢና ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘት እያ። እዚ ድማ ፍረ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ግሪጎርያን መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ናይቲ ፍጻሜ ንምዝካር ኣብ እተገብረ ስነ ትምህርታዊ ዋዕላ እዩ ተገሊጹ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ኣብቲ ዘካፈልዎ ሓሳባት ነቲ ቅድሚ 10ታት ዓመታት ብኽልተ ጉባኤታት ጳጳሳት እተገብረ ምንቅስቓሳት ብምጥቃስ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣጉልሑ። እተን ይቕረ ንብልን ይቕሬታ ንሓትትን ዝብላ ክልተ ቃላት ነታ ብመጉዳእትታት ኩናት ዓሚቕ ቁስሊ ዘለዋ ኤውሮጳ ሎሚ እውን ፍሉይ ሓይልን ኣገዳስነትን ኣለወን በሉ። ዕርቂ ዝሓለፈ ብምርሳዕ ዘይኮነስ ብቕንዕናን ብትብዓትን ብተኣማንነትን ንሓቂ ካብ ምቕባል ከም ዝውለድ የዘኻኽራና እያተን። ምሕረት ምግባር ንክርስትያን ልዕሊ ኩሉ ውህበት ጐይታ ምዃኑ ብምዝካር ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምላኽ ብክርስቶስ ምስ ገዛ ርእሱ ኣተዓረቐና ንዝበሎ ቃላት እውን ኣመልከቱ። ብፁእነቶም ኣስዒቦም እታ መጽሓፍ ብዛዕባ ኣገዳስነት እዚ ምስክርነት እዚ ንሕጅን ንመጻእን ሓደስቲ ምክፍፋላትን ግጭታትን ኣብ ዝበዝሓሉ ዘሎ እዋን ክንሓስብ ከም እትዕድመና ኣጉልሑ። ነቲ ን10ታት ዓመታት ብትዕግስቲ እተሃንጸ ብምዕቃብ ድማ ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃኑ የዘኻኽረና ክብሉ እውን ገለጹ። ብተወሳኺ እውን ኤምባሲታት ሃገረ ፖላንድን ጀርመንን ኣብ ቅድስቲ መንበር ነቲ ድሕሪ ኩናት ኣብ ኤውሮጳ ዕርቂ ንምግባር እተራእየ ዘይፍለጥ ኣበርክቶ ዝገበረ ፍጻሜ ንምዕቃብ ዝገብርኦ ዘለዋ ቆራጽነት ዘለዎም ምስጋና ገለጹ። ኣንጋዲ ተኣኼባ ኣምባሳደር ኣዳም ኩዊትኮቭስኪ ንብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ነቲ ጳጳሳት ፖላንድ ንጀርመናውያን ብጾቶም ዝለኣኽሎም መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ብምዝኽኻሮም ኣመስገንዎም። ንዓና ህዝብታት ፖላንድን ጀርመንን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብምባል ነቲ ናብ ፖላንድ ቅድሚ ምምላሱ ዘዳለዎ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ንርእሰ ነገር ዕርቂ ምውፋይ ዘለዎ ኣገዳስነት እውን ኣጉልሐ። ዓለም ካብዚ ንላዕሊ እዩ ዘድልያ ዘሎ ካብ ግዜ ኣቐዲሙ ክዓይ ዝኽእል ዝያዳ ትብዓት ዝመልኦ ተግባራትን ምንቅስቓሳትን ውሳኔታትን እዩ ዘድልያ ዘሎ። ምስ ካልእ ሰብ ንምርኻብ ፍቓደኛ ምዃን የድሊ። ፍልልያት እናሃለወ ክንሱ ንኻልኦት ኣኽብሮትን ምስጋናን ምግላጽ ኣድላዩ ድማ በለ ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ጀርመን ብሩኖ ካህል እውን ብወገኑ ካብቲ ቅድሚ ዓመታት ብጳጳሳት ክልቲአን ዘን ሃገራት እተገብረ ናይ ዕርቂ ምልክት ብህጹጽ ምትብባዕ ከም ዘድልዮ እውን መስኪሩ። ዕርቂ ኣጸጋም እኳ እንተኾነ ይከኣል እዩ፣ ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ነቲ ቐዳማይ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ድማ በለ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነተን ዝምልከተን ትካላት ንምንቕቓሕን ቅኑዓት ሰባት ብዛዕባ እዚ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት እዚ መሰረታዊ ምርዳእ ሒዞም ብዝያዳ ከም ዝፈልጡ ክገብሮም ይግባእ። በዚ ከምዝሎም እውን ጽልእን ዓመፃን ውግእን ንምስዓር ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክለዓዓል ይከኣል እዩ በለ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምስ መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ናይ መልእኽቲ ጳጳሳት ፖላንድ ናብ ጳጳሳት ጀርመን እተተሓሓዘት ኮይና ንዅሉ ንጥፈታትና እውን ዘጣመረት መጽሓፍ እያ ክብል ድማ ኣመሓዳሪ ማእከል መዘከርታን መጻእን ኣብ ቮክላቭ ዝርከብን ከምኡውን ነዚ ዝኽረ በዓል ዘበገሰ ዶክተር ኣንጄ ጄሪ ንዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ንትሕዝቶ እዛ መጽሓፍ ተጠንቂቕና ምስ ነንብቦ ጽቡቕ ርክብ ፖላንድን ጀርመንን ንምህናጽ ዝገበርናዮ ሓባራዊ ጻዕርታት ጭቡጥ ፍረ ክንርኢ ንኽእል ኢና በለ። ገለ ካብዚ ድማ እቲ ኣብ ብሮክላው ተኻየደ ዝኽሪ መበል 6 ዓመት መልእኽቲ ጳጳሳት ፖላንድ ናብ ጳጳሳት ጀርመን ዝተጻሕፈትሉ ዕለት ኣብ ብሮክላቭ እተገብረ ዝኽሪ ንቤት ፖላንዳውያንን ንሓወልቲ እቶም ኣብ በርሊን ዝነበሩ ግዳያት ካልኣይ ውጋ ዓለምን ሃገረ ፖላንድን ንምድጋፍ ብሓባር ድምፂ ንምሃብን ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ገለጸ። እዛ ሓንቲ ምሉእ ሓሳብ እዚኣ ጥራይያ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ንምሕታም ዘነቓቕሐት ድማ በለ። ካልኦት ኣብቲ መደብ ምርቓ ናይዛ መጽሓፍ እተረኽቡ ኣካላት ድማ ሃዋርያ ውሉኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ፖላንድ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዮ ጊዶ ፊሊፒዚ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃና ሱቾካ፣ ክቡር ኣባ ማሬክ ኢንግሎት ካብ ማሕበር ኢየሱሳውያን፣ ኣቦ መንበር ጳጳሳዊ ኮሚቴ ታሪኻዊ ስነ ፍልጠት፣ ከምኡ ውን ልዕሊ 10 ካልኦት ኣምባሳደራትን ላዕለዎት ዲፕሎማስያውያንን ሚስዮናውያንን ኣካላት ዝሓቆፈ ጉጅለ እዮም ዝነበሩ።
0: ብማሕበር ፍራንቸስካውያን ኣሃው ዓቃቢ ቅድስቲ ማርያም ዝመሓደር ኣብ ሶርያ መምሕዳር ኣድሊብ ዝርከብ ንዓሰርተታት ዓመታት ዓፅን ዝነበራ ክልተ ኣብያተ ትምህርቲ ዳግማይ ከም እተኸፍታ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ክናየን ያጉቢህን ቁሸት ዝርከባ ክልተ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ድሕሪ ናይ ኣስታት 6 ዓሰርተታት ዓመታት ምዕፃወን ዕለት 20 መስከረም ናይቲ ዞባ በርገሳውያን ሃይማኖታውያን መራሕታብ ዝተረኽብሉ ስነስርዓት ብማሕበር ፍራንቸስካውያን ኣሃው ዓቃቢ ቅድስቲ ማርያም ዳግማይ ንኣገልግሎት ከም እተኸፍታ ዜና ቫቲካን የረጋግጽ። ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ዝርከቡ ፍራንቸስካውያን መነኮሳት ኣብ ውሽጢ ተልእኾ ጸላያን ኩሉ ግዜ ኣብያተ ትምህርቲ ከፊቶም ኣብ ዓድታት ኣገልግሎት ትምህርቲ የቕርቡ ከም ዝነበሩን እቶም መነኮሳት ፈለማ ነታ ቤት ትምህርቲ ኣብ 1958 ዓመተ ምሕረት ከም ዘቐምዋ ኣብ 1972 ግን ከም ሃገረትን ኣብ ኬንያ ቆሞስ ኣባ ኩሁካዝ መስሮብ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ኣብሪሖም ወታደራዊ ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ምስ ወፀ እቲ ቤት ትምህርትን 10 ዓመታት ከም መፅለሊ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ዓመታት እተን ኣብያተ ትምህርቲ ናብቲ ንቡር ኣገልግሎተን ከም እተመልሳን ብፍላይ ንናይቲ ከባቢ ህፃናት ዓብዪ ተስፋ ምዃኑ የመላኽቱ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ድሕሪ ዕልዋ መንግስቲ ኣሳድ እቶም ዝተረፉ ስደተኛታት ምስ ተመልሱ ሱ እተን ኣባይቲ ትምህርቲ ክሕደሳን ዳግማይ ክኽፈታን ዝብል ዝነበረ ድላይ ከም ዘበራትዐን 80% ካብተን ኣብ ቅዱስ መሬት ዝርከባ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ንቡር ከም እተመልሳ የረጋግፁ። ኣብ ያኮብህ ዝርከቡ ህፃናት ካብ 3 ክሳብ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ዝግልገልሉ ከምኡ ውን ካብ 10 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ተማሃሮ ዘእንግድ ኣብ ኬንያ ዘሎን ንኣባይቲ ስድራን መንእሰያት ነቲ ከባቢ ኣገዳሲ ናይ ስራሕ ዕድላ ኣውን ፈጢሩ ኣሎ። ዳርጋ 100 ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት ክሰርሑ ድማ ከም እተቆፀሩ የመላኽት። 100 ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ምርካቦም 100 ኣባይቲ ስድራ ርጉእ ኣታዊ ዘረጋግፅ እዩ ቢሎም ኣብዚ ተኣፋፍ እዋን እዚ ሃገራዊ ዳግማ ህንፀት ወሳነ ምዕራፍ እዩ። ድሕሪ እቲ ኩናት መንእሰያት ምሩቃት መምሃራን እውን ናብ ሶርያ ተመሊሶም ኣለው። ሎሚ ካብ እንግሊዝናን ሒሳብን ክሳብ ኬሚስትሪን ስነ ህወትን ዝሽፍኑ 25 ንጡፋት መምሃራን ኣለውና። ኩሎም ድማ ደቂ ዓዲ እዮም። እተን ኣባይቲ ትምህርትና ድማ ንኩሉ ክፉታት እያትን። ብሰናይ ግብርን ሕያዋይ ቃላትን ወንጌል ምስባኽ ናይ ፍራንቸስካውያን ተልእኮ ሕመረት እዩ። ኣብ ሶርያ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርትና ኩሉ ግዜ ንኩሉ ክፉታት እየን ነይረን። ሎሚ እውን ከምኡ ቤት ትምህርቲ ፍራንቸስካውያን ንዚ ምስ ኣስላም ኣባይቲ ስድራ ዝግበር ዘተ የዕብይዎን ህፃናት ንካልኦት ክከናኸኑን ንሰብዓውነት ኣኽብሩን ግብረ ሰናይን ፍቕሪ ጉርብትናን ከርእዩ ይምህሩን ኢሎም። ምኽፋት እተን ሓደስቲ መሳለጢያታት ብዙሕ ሓጎስ ብዙሕ ተስፋ ብዙሕ ትብዓት ኣምፂኡ ኣሎ። ዳርጋ ሞይትና ተስፋ ቆሪፅና ብዝነበርናሉ ዞባ ከም ብሓድሽ ምጅማርን ዳግማይ ምውላድን ብሓቂ ተኣምር እዩ እንክብሉ የብርሁ። ኣብ እዋን ምረቓ ምስ መራዕቲ ሃይማኖት ልኡካን መንግስትን ሰበስልጣን መንግስትን ክርስትያንን ኣስላምን ከም ቅንስል ኢና ነርና። ኣብ ስእሊ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ንእሽቶ እምኒ ብትኽክለና ቦታኡን ሕብሩን ኣገዳሲ እዩ። ላትና ብሓባር ክንእከብ እንከለና እቶም ነቲ ማሕበራዊ ህይወት ዘቐሙ ኣእማን ኢና ንኸውን እንክብሉ ኣባ ክሁካዝ መስሮብ የስተብህሉ። بتمرته حجر داغ ماين مهنات عندي أمنا كرنا أيو انقبلو أب علي بون على تنسلعة نين تختل كاتوليكات بيتا كريستيان حواري عم مستنابر باباس حانا جالوف نزين واتيكان بزحبو مجلس حبيرم بزيت مرتو السبات مزعاك هلوام أي كلن أيو بنعي عمتات كونات من أساعد نقدي كونات تراي أيوم تماهيرم عالم تسلام كخونون حبراوي هو تكهانتون كم زمهارو كان الرقاقز اللونا كم زبالون أب مخفتي اتنعي من رقاسنا سرعات نعيك دوست مالت عقابي أبا فرانشيسكو إلبو بيت مهرتي داقماي مهنات مالت نحادة هنسا داقماي مقام مالت أيكونن حسانات زعابيلون زمهارولون زحال مولون بوتا مملاس مالت إيو إزي إتيز أبقى قز نعي فرانشيسكو يان هلاوينا إيو مس حزبك أربع مخان تأجمعاتو مكفال كومؤون بحبار تصفى داقماي مهنات مالت إيو إلوم لومي أبو ملا كناية ياكوبيان أب كبابي أزركبا عدتاتن أستاد كلتامي إتي أبايت الصدرة كمزنوران إزد ما كابتي أب وان كنات أب أوزدرفا قطري بعض في إزايد سبات التمالي سوم إيوم أملاخ يمسغن دخيمنان تصفى قريسنان نيرنا حجيغن نقرات يمحايش ألو كم منو قصات متن كل سبب منتي كسفر أب قوني كلان نايق برسان محبرات كوينان سرح ألونا بأمناتن تصفان تسان يوم دما منبارن مكلاسن يقتصلو ألو انكبلو أب فرانشيسكو يالبو يحب برو
1: كبراتن كبرانن سمعتنا زي زينا فاتيكان ايو سعود عرب ابز حلف معالتي اب سلسته اوراجاتات يمن 19 متقات عير كم زفصمتن باشحات زغصرو يمناويان كاباباايتوم كهدمو اجديدوام يركب كم زلون تغليصو نتي ابتا هاجر كم حدا كابتي اب عالم زلو زخف سبعو قلولاو كوينو تخسيتو زلو كنتات دما مليسو كم زغاددو تغليصو سعود عرب أبز حلف معالتي أب سلسته أوراجاتات يمن 19 متقات عير كم زفصمتن باشحات زغصرو يمناويان كاباباايتوم كهدمو اجديدوام يركبالو نتي أبتا هاجر كم حدا كابتي أب عالم زلو زخف سبعو قلولاو كوينو تخسيتو زلو كنتات دما مليسو كم زغاددو تغليصو سعود عرب أبز حلف 24 ساعتات أب سلسته أوراجاتات يمن 19 أير متقعتي كم زفت سمت قجل لهوتي يمن حبيرو أتي بقجل لهوتي

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናይ ዕለት 24 ንመስከር ምዕራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብበዓልቲ ቤቶምን ብናይ ሃገሮም ላዕሎት ኣካላት ተሰንዮም ንጉዖም ምብፃሕ ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተዉ ናይ ሪፐብሊካዊት ፖርቹጋል ርእሰ ብሄር ኣንቶኒዮ ሆሴ ማርቲን ኣብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ናይ ሚንሽን ፕራይሲንግን ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምክሪ ጉዳያት ቁጠባ ወሃሃዲ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስ ኣብ ፖላንድ ናይ ቅዱስ መምርሓውራዊ ልኦክ ናይ ሶትሪ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዮ ጉይዶ ብናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላት ተሰንዮም ንወግዖም መብፃሕ ሃገረ ቫቲካንን ዝኣተወ ናይ ሃንጋሪ መራሒ መንግስቲ ፒተር ማግያር ናይ ጳጳሳዊ ተቋም ስነፍልጠት ኣባላት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃል ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ዕለት 24 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ዕለት 23 መስከረም ኣብ ቅርሓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዋዜማ ኣዋጅ ብፅና ግልጋል እግዚኣብሄር ፉልተን ሺን ኣብነቶም ከም ዝዘከሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ዕለት 27 መስከረም ዝዝከር መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ስደተኛታት ህፃናት ክንክን ን ሓልዋን ክግበረሎም ዘቕረቦ ፃውዒት ናይ ቅዱስቲ መንበር ርከበ ምስ ሃገራትን ኣሕጉራውያን ትካላትን ሊቀ ጳጳሳት ገላ ሃገር ኣብ ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ ዘስምዖ መደረ ዳግማይ መኽፋት ኣብ ሶርያ ን10 ዓመታት ተዓፅየን ዝነበራ ክልተ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ሃገረ የመን ብሰንኪ ኩነት እናባእሲ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና نحبر ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ብፅናሐኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባት ወልደን ኣባ ፍረዝግነ ንሕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናበ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ዋዜማ ኣዋጅ ብፅና ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተን ሺን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመበል 14 ኣብነት ናይቶም ሓድሽ ብፁእ ኣሜሪካዊ ብሓጎስን እኒሕ ወንጌል ንመስፋሕ ዘኽእል ሓደስቲ መገድታት ከነቃቕሕ ተስፋኦም ይገልፁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 23 መስከረም ድሕሪ ዝለገሶ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ንሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ፉልተን ሺን ኣኽብሮቶም ብምቕራብ ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ግዝኣት ሚሱሪ ከተማ ሴንት ሉዊስ ብዋግዒ ብዛዕርግ ምሰጠ ቅዳሴ ቤተ ክርስትያን ብፅና ቅድሚ ምእዋጃ ነዞም ወዲ ቤተ ክርስትያን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ንዝፅመድ ኣብነት እዮም እንክብሉ ከም ዝገለፅዎምን እዞም ሎሚ ኣብ ከተማ ሚሱሪ ቤተ ክርስትያን ብፅና ዝተኣወጀሎም ሊቀ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተን ሺን ኣብነትን ኣማላድን ናይዚ ብምራኸቢ ብዙሓን ኣገልግሎት ወንጌል ዝነብሮ ህወት ንብዙሓት ካልኦት መልእኽቲ ወንጌል ብሓጎስ ዘስፍሕሉ መገዲ ክረኽቡ የነቓቕሐ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ፉልተን ሺን ዕለት 24 መስከረም 2026 ዓመተ ምሕረት ብፅዕና ከም እተኣወጀሎምን ንዚ ናይ ኣዋጅ ብፅዕና ስነ ስርዓት ቅዱስ ኣቦና ወኪሎም ብዛዕርጎም ምሳተ ቅዳሴ ዝፈፀሙ ናይ ኣስፈት ወንጌል ጉዳያት ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕላ ቤት ፅሕፈት ተረዳ ህየንተ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ከም ዝኾኑን ብመሰረት ፀብጻብ ሃገረ ስብከት ኖርዊች ኣዳለውቲ ካብ 48 ግዛኣታት ኣሜሪካን 12 ሃገራትን ዝተዋፅኡ 45,000 ነጋድያን ልዕሊ 80 ጳጳሳትን ኣማይት ካሕናትን ከም ዝሓበሩ ይፍለጥ። ኣብ 1895 ዓመተ ምሕረት ዝተወልዱ ሊቀ ጳጳሳት ሺን ብመደብ ብቴሌቭዥን ኣቢሎም ኣብ ኣባይቲ ኣሜሪካ ህልው ኮይኖም ህወት ክንበር ዘለዎ ክብር ዋጋ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ካብ 1952 ክሳዕ 1957 ዓመተ ምሕረት ብዝመርሕዎ ዝነበረ መደብ ኣቢሎም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ተዓዘብቲ ዝሰሓቡ ምዃኖም ይንገር። ኣብ ዋሽንግተንን ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሉቫንን ዝተማሕሩ ሊቀ ጳጳሳት ሺን ኣብ 1953 ዓመተ ምሕረት ስብእና ብዝብል ክብሪ ንሽልማት ኤም ብቑዑ ዝተባህሉ ኣብ 1960 26 ዓመተ ምህረት ለሰሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ሮስቸር ጳጳስ እንክብሎ ከም ሰማይዎምን ድሕሪ 3 ዓመት ካብ ብመርሕነት ሃገረ ስብከት ሓዋርያዊ ሓላፍነት ምኳን ተላቐቑ ክሳብ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለዩላ ወርሒ ታሕሳስ 1979 ዓመተ ምህረት ኣብ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ዝነጠፉን ዘገልገሉን ምዃኖም ይንገር። ሩሳሊካን ጳጳሳት ለመበል 14 ንህፃናት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓለዋ ክግበረሎም ከምኡ እውን ኩሉ ሰብ ኣብ መንቅስቃስ ንዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓላፍነት ክወስድ ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፃውዒት የቅርቡ። ሩሳሊካን ጳጳሳት ለመበል 14 ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መስመራት ስደትን ዓመፅን ምዝመዛን ዝሕዝን ኩነታትን ዝተቃልዑ መንቅስያት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓላፍነት ክወስዱ ህፁፅ ፃውዒት ከም ዘቅረቡን ቅዱስ ኣቦና ዕለ 23 መስከረም ቁርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሰንበት ዕለ 27 መስከረም ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን እዩ እንክብል ብምዝኽኻር ሓሳቦም ናብ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብፍላይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ካብ ዓዶም ክወፁ ዝተገዱ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣስዕቢ ኣቢሎም ቆልዑን መንቅስያትን ዝያዳተ ቃልዓቲ እዮም ቢሎም መብዛሕትኡ ግዜ ዘይንገር ስቃይ ማለት ዓመፅ ስቅያት ምዝመዛን ዘሕዝን ኩነታት ከም ዝፃወሩን ኣብ መስመራት ስደት ድማ ሳሕቲ ሂወቶም ከም ዝስእኑን ኣመልኪቶም ቀፂሎም ናብ ኩሉ ሰብ ናይ ሓላፍነት ስምዒት ክህሉ ፀውዒት ኣቕሪቦም ኩሉ ሰብ ኣብ ሂወት ናይ ዘመንእሰያት ብውልቂ ሓላፍነትን ሱታፌን ዝስምዖ ክኸውን ተላብዮም ኩሉ ግዜ ክሕለውን ክሕብሐቡን ኣለዎም ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ሩሳሊካን ጳጳሳት ሊዮን ንፃውዒት ዘቅረቡ ቤተ ክርስቲያን ዕለ 27 መስከረም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ከተብዕል ኣብ እትዳለወሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተወስደ ቃል ቁም ሓሳብ ዝገበረ ኮይኑ ቅዱስነቶም ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ኣርእስቲ ኣቃልቦና ናብቶም ብቐጥታ ብተመክሮ ስደትን ምምዝባልን ዝተተንከፉ ትሕቲ ዕድመ ናብቲ ንዓኦም ዝግበኦም ሓልዮት ከምኡውን ናብቲ ጎይታ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ውላድ ብስመይ ዝቕበል ንዓይቕበለኒ ዝብል መምፅዓ ዝስሕብ ምዃኑ ብምንፅፃር የብርሁ። ሩሳሊካን ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብዚ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ካብቶም ኣብ ስደትን ጉዱድ ምምዝባልን ዝሳተፉ ኣዝዮም ተቃላዕቲ ሰባት ምዃኖም ይዝክሩ። ኣብኡ ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ህፃናትን መንእሰያትን ብሰንኪ ውግእ ድኽነት ዓመፅ ከባብያዊ ሓደጋታትን ካልእ መዓትን ካብ ዓዶም ክወፁ ይግደዱ። እቲ ዘሕዝን ግን ቁፅሮም እናወስኸ ይኸይድ ምህላው እዩ። ሩሳሊካን ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መልእኽቶም ኣብ መስመራት ስደት ዝፍፀም ሞት ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ምዝመዛን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ዕጥቅ ኣብ ውግእ መጋበርያ ክኾኑ ምምልማል ፆታዊ ዓመፅ ግዱድ መርዓ ከምኡውን ኣብ መገሻኦም ዘጋጥሞም ወይ ዝረኣይዎ ግፍዒ ዘርዚሮም ክብረቶም ማልያ ብዘይብሉ መገዲ ይገሓስ ቢሎም እቲ መልሲ ናብ ኣሕዛዊ ፀብፀብ ክወርድ የብሉን። ቅድሚ እዚ ዘሕዝን ክውንነት ሓሳባተይ ናብቲ ንሕልናን ብዕምቀት ዝብድህ ናብቲ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ውላድ ብስመይ ዝቕበል ንዓይ ይቕበለን ዝብል ቃል የቐንዕ እንክብሉ ኣብ ዘመሓላለ ፎ መልእኽቲ ከም ዘጉልሑ ይዝከር። ብመሰረት ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ሽማግለ ኣብ 226 ዓመተ ምሕረት ወግዓዊ ዝገበሮ 225 ዓመተ ምሕረት ዝተወከሰ ፀብፃብ ኣብ መወዳእታ 225 ዓመተ ምሕረት ኣብ መላእ ዓለም 117.8 ሚልዮን ሰባት ብሰንኪ ስደት፣ ግጭት፣ ዓመፅ፣ ግህሰት ሰባ መሰላትን ቅልውላዊ ከባብያዊ ኣየርን ብሓይሊ ከም እተመዛበሉ ይሕብር። እቲ ኣሃዝ 41.6 ሚልዮን ስደተኛታት 9 ሚልዮን ሓተቲ ዕቁባን 68.7 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብግጭት ወይ ዓመፅ ዝተመዛበሉ ሰባት ዘጠቃልል ኮይኑ ብፍላይ ህፃናት ካብ ተመዛበልቲ ህዝቢ ዓብዪ ብፅሒት ኣለዎም። ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ሽማግለ ኣብ መወዳእታ 225 ዓመተ ምሕረት ካብቶም 117.8 ሚልዮን ብሓይሊ ዝተመዛበሉ ሰባት 45 ሚልዮን ትሕቲ 18 ዓመት ህፃናት ከም ዝነበሩ ይግመት ካብ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ስደት ኩነታት ዘለዉ ሰባትን ካልኦት ኣህጉራዊ ሓለዋ ዘድልዮም ሰባትን እቶም 39,000 ህፃናት ምዃኖም ይጐልሕ።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ቤት ጽሕፈት ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ፖላንድ ናብ ቅድስቲ መንበር ኣብ እተገብረ ኣኼባ መደረ ኣካፊሎም ድሕሪ ካልኣይ ውጋእ ዓለም ኣብ መንጎ ፖላንድን ጀርመንን እተገብረ ዕርቂ ዘለዎ ነባሪ ኣገዳስነት እውን ኣጉልሑ። ዕርቂ ንዝሓለፈ ሓቂ ብትብዓትን ምቕባልን ክፉት ምዃንን ከም ዝሓትት እውን ኣጉልሑ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ጸሓፊ ርክባት ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ቅድስቲ መንበር ኣብቲ ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ፖላንድ ናብ ቅድስቲ መንበር ተኻየደ ምርቓ መጽሓፍ ናይታ ብዛዕባ መስርሕ ዕርቂ ፖላንድን ጀርመንን እትገልጽ ተረኺቦም ኣብ ዘካፈልዎ መደረ ዕርቂ ነቲ ዝሓለፈ ብምርሳዕ ዘይኮነስ ንሓቂ ብቕንዕናን ብትብዓትን ብተኣማንነትን ክንቅበሎ ብምኽኣልን ካብ ቅኑዕ ዝርርባትን ክፉትነትን እዩ ዝውለድ ክብሉ ተላብዮም። እታ ትማሊ እተመረቐት መጽሓፍ ካብቲ ብ1965 ጳጳሳት ሃገረ ፖላንድ ናብ ጳጳሳት ሃገረ ጀርመን ዝለኣኽዎ ታሪኻዊ መልእኽቲ እተወስደ ይቕረ ንብልን ይቕሬታ ንሓትትን ኢና ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘት እያ። እዚ ድማ ፍረ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ግሪጎርያን መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ናይቲ ፍጻሜ ንምዝካር ኣብ እተገብረ ስነ ትምህርታዊ ዋዕላ እዩ ተገሊጹ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ኣብቲ ዘካፈልዎ ሓሳባት ነቲ ቅድሚ 10ታት ዓመታት ብክልተ ጉባኤታት ጳጳሳት እተገብረ ምንቅስቓሳት ብምጥቃስ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣጉልሑ። እተን ይቕረ ንብልን ይቕሬታ ንሓትትን ዝብላ ክልተ ቃላት ነታ ብመጉዳእትታት ኩናት ዓሚቕ ቁስሊ ዘለዋ ኤውሮጳ ሎሚ እውን ፍሉይ ሓይልን ኣገዳስነትን ኣለወን በሉ። ዕርቂ ዝሓለፈ ብምርሳዕ ዘይኮነስ ብቕንዕናን ብትብዓትን ብተኣማንነትን ንሓቂ ካብ ምቕባል ከም ዝውለድ የዘኻኽራና እያተን። ምሕረት ምግባር ንክርስትያን ልዕሊ ኩሉ ውህበት ጐይታ ምዃኑ ብምዝካር ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣምላኽ ብክርስቶስ ምስ ገዛ ርእሱ ኣተዓረቐና ንዝበሎ ቃላት እውን ኣመልከቱ። ብፁእነቶም ኣስዒቦም እታ መጽሓፍ ብዛዕባ ኣገዳስነት እዚ ምስክርነት እዚ ንሕጅን ንመጻእን ሓደስቲ ምክፍፋላትን ግጭታትን ኣብ ዝበዝሓሉ ዘሎ እዋን ክንሓስብ ከም እትዕድመና ኣጉልሑ። ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ብትዕግስቲ እተሃንጸ ብምዕቃብ ድማ ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃኑ የዘኻኽረና ክብሉ እውን ገለጹ። ብተወሳኺ እውን ኤምባሲታት ሃገረ ፖላንድን ጀርመንን ኣብ ቅድስቲ መንበር ነቲ ድሕሪ ኩናት ኣብ ኤውሮጳ ዕርቂ ንምግባር እተራእየ ዘይፍለጥ ኣበርክቶ ዝገበረ ፍጻሜ ንምዕቃብ ዝገብርኦ ዘለዎ ቆራጽነት ዘለዎም ምስጋና ገለጹ። ኣንጋዲ ተኣኼባ ኣምባሳደር ኣዳም ኩዊትኮቭስኪ ንብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ነቲ ጳጳሳት ፖላንድ ንጀርመናውያን ብፆቶም ዝለኣኽሎም መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ብምዝኽኻሮም ኣመስገንዎም። ንዓና ህዝብታት ፖላንድን ጀርመንን እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብምባል ነቲ ናብ ፖላንድ ቅድሚ ምምላሱ ዘዳለዎ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ንርእሰ ነገር ዕርቂ ምውፋይ ዘለዎ ኣገዳስነት እውን ኣጉልሐ። ዓለም ካብዚ ንላዕሊ እዩ ዘድልያ ዘሎ። ካብ ግዜ ኣቐዲሙ ክዓይ ዝኽእል ዝያዳ ትብዓት ዝመልኦ ተግባራትን ምንቅስቓሳትን ውሳኔታትን እዩ ዘድልያ ዘሎ። ምስ ካልእ ሰብ ንምርኻብ ፍቓደኛ ምዃን የድሊ። ፍልልያት እናሃለወ ክንሱ ንኻልኦት ኣኽብሮትን ምስጋናን ምግላጽ ኣድላይ ድማ በለ ልኡከ መንግስቲ ሃገረ ጀርመን ብሩኖ ካህል እውን ብወገኑ ካብቲ ቅድሚ ዓመታት ብጳጳሳት ክልቲአን ዘን ሃገራት እተገብረ ናይ ዕርቂ ምልክት ብህጹጽ ምትብባዕ ከም ዘድልዮ እውን መስኪሩ። ዕርቂ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ነቲ ቐዳማይ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ድማ በለ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነተን ዝምልከተን ትካላት ንምንቕቓሕን ቅኑዓት ሰባት ብዛዕባ እዚ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት እዚ መሰረታዊ ምርዳእ ሒዞም ብዝያዳ ከም ዝፈልጡ ክገብሮም ይግባእ። በዚ ከምዚ ሎሚ እውን ጽልእን ዓመፃን ውግእን ንምስዓር ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክለዓዓል ይከኣል እዩ በለ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምስ መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ናይ መልእኽቲ ጳጳሳት ፖላንድ ናብ ጳጳሳት ጀርመን እተተሓሓዘት ኮይና ንዅሉ ንጥፈታትና እውን ዘጣመረት መጽሓፍ እያ ክብል ድማ ኣመሓዳሪ ማእከል መዘከርታን መጻእን ኣብ ቮክላቭ ዝርከብን ከምኡውን ነዚ ዝኽረ በዓል ዘበገሰ ዶክተር ኣንጄ ጄሪ ንዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ንትሕዝቶ እዛ መጽሓፍ ተጠንቂቕና ምስ ነንብቦ ጽቡቕ ርክብ ፖላንድን ጀርመንን ንምህናጽ ዝገበርናዮ ሓባራዊ ጻዕርታት ጭቡጥ ፍረ ክንርኢ ንኽእል ኢና በለ። قال كابز دما اتي ابروكلاو تخايد زخري مبلسو سعامت ملختي باباسات بولاندنا باباسات جرمن زتا صحفت اللعلت اب بروكلاو اتقبر زخري نبيت بولانداويان نحاولت توما برلين زنبرو قدايات كالاي وقع عالمن حقر بولاندن مدقاف بحبار دمسن محابن ابر كتو كمز قبر قلتا زحان تملو حساب زيات رايا نزام صحف زيان محتام زنقاق حت دما بله كالو تابت مدام مرقانا ايزا مصحاف الترخبو اكالا دما حواريا ولوخ كدست منبر ناب هاگر بولاند بسولي كبا باسات انتونيو جيدو فليپيزي كداماي منيستر نبر حانا سوچوكا كبور ابا ماريك انجلوت كام محبر يسوساويان ابو منبر باباساو كوميتي تاريخاو سنفلتات كموون للا عصر تخالو تنباسات دراتن لعلوات ديبلوماسياويان ميسيوناويان اكالا تزحاقو فقو جلا يوم زنبرو
0: ومحبر فرانشيسكاويان أهو عقاب قدست ماريت محادر أبي سوريا من محادر أدليب زركب نعصر تتات عمتات عزين زنوبراك لتعبية تمرتي داقماي كم اتخفتا زينا فاتيكان أفليتو أبي كناين ياقوبيهن كوشت زركبا خلتنا كاتوليكايت بيتا كريستيان عبية تمرتي دحريناي أستاد شدوشت عصر تتات عمتات معصاوان ألت أسرا مسكرم نايت زوبا برقساويان حيمانوتاويان مراح تابسترخبولوس سرعات بمحبر فرانشيسكاويان أهو عقاب قدست ماريت داك معين أقلقلوت كم التخفتا زينا فاتيكان يرقاقت أب سمينو سوريا زركبو فرانشيسكاويان منكوسات أبوشت تل أخوص اللايان كل قزي أبيات تمرتكا فيتوم أب عدتات أقلقلوت تمهرتي يقربو كم زنوبرون اتوم منكوسات فلما نتا بتمرتي أبشحن تشعات ميتن حمسان شموتن عمتا محرت كم زعموها أبشحن تشعات ميتن سبعا كل تنقن كم التحق غراتن اب كناي قوموس اب كوهو كاس مسروب ني زينا فاتيكان اب زحابو مغلطي ابريهم وتحدرو حيلي كابت كباب مسوصه اتي بيت تمرتن عصرته عمتات كممص للي يتقمرو خمس نبرون دحدا عمتات اتنا ابيات تمرتي انا بتنور اغل غلوتن كمتمالسان بفلاي نايتي كباب حصانات ابي تسفا مخانو يملاخطو دحدا حد عمت دحري الوا منغست اسد تمز طرفو سدتيناتات مستملسو تانا عبايت تمرتك حدسان داق معي كخفتان زبلزنا بارد اللاي كم زبراتعان سمعني عميتاوي كابتان عبيك دستمرت زركبان عاي بيتا كريستيان عبايت تمرتي ناب النبور كم تمالسا يرقاقزو عب ياكوبيه زركبو هزعانات كاب سلس تكساب عصر تعمد زعدميوم هزعانات زقل قلولو كم اون كاب عصر تكساب عصر تشوعات زعدميوم تمحارو زنقد عب كنا يزلون ني عبايت الصدران من اسياتنا تكبابي اقداسنا عاي سرح عدلات اون فتيرو قالو دارغا ميتولك اسبات ابز تفال عليه مويات تكسر حدما كم التقصرو يملاخت 107 نصرح عدل مركابهم 100 ابايت صدرا رغو اتاوي زرغاغص يبيلام ابزي تعفف وانزي هاغراو داغما حنصت وسانه معراف ايو دحري تكونات من اسيات مرقات ممحران اون ناب سوريات ماليسوم قالو لومي كاب انجليزينان حسابن كساب كيمستريين سنه يوتن زشفنو اسران مشتن طفات ممحران اللونا كلهم دما دك عدي ايام اتنا عبايت تمهرتنا دما نخلو خفوطات اياتن بسان ناي قبرن حيوايك علاتن وانجل مصباخ ناي فرانشيسكاويان تلوخو حمرت ايو اب سوريا زركب عبيات تمهرتنا كلو قزي نخلو خفوطات ايان نيرن لوم اون كم او بيت تمهرت فرانشيسكاويان نزي مس اسلام عبايت صدراز قبرزات ايعبيوان هز عانات نخالوت ككناخنون نسب عونات كخبرون برسان ناين فقري قربتنان كرئيو يمهرون إلام مقفات اتان حدستي مسالات اعتات بزوح حقوس بزوح تصفى بزوح تبعات امتئو اللو دارقا مويتنا تصفى قريتنا بزنو برنالو زوبا كما بحدش مجمارن داقماي مولادن بحقي تعمر ايو انكبلو يبرهو ابوان مرقام سمرعت حيمانوت لوكان منغستن سبسلطان منغستن كريستيانن اسلامن كمك انسل اينا نيرنا ابسل زولو نفسو كفن اشتا امني بيتخكلينا بوتا انحبرون اقداسي ايو كل لاتنا بحباركن اكب انكلنا اتهم انتي محبراوي هوت زقامو امان انا نخون انكبلو ابا كوخوكاز مسرب يستبهلو بتمرت حجر داغ ماين مهنات كاندي أمنا كورنا أيو انكبلو أب أليبون عيلاتين سلعتنا يتخطى الكاثوليكات بيتا كريستيان حواري ومستنابر باباس حانا جالوف نزينا واتيكان بزحبو مجلس حبيرهم بزيت مرت السبعت متسعى كهلوهم أي كألن أيو بنعي عمتات كونات من أساعد نقدي كونات تراي أيوم تماهيرهم عالم تسلام كخونن حبراوي هو تكهانتون كم زمهارو كان الرقاقز اللونا كم زبالون أب مخفتي اتنعي مرة عصنا سرعات أنعي كدست مارت عقابي أبا فرانشيسكو إلبو بيت مهرتي داقماي مهنات مالت نحادة هنسا داقماي مقام مالت أيكونن هزانات زعبيلون زمهارولون زحالمولون بوتا مملاس مالت إيو إزي اتيز أبا قاقز أنعي فرانشيسكاويان هلاوينا إيو مس هزبك أربع مخان تأجمعتو مكفعل كمؤون بحبار تصفى داقماي مهنات مالت إيو إلاوما لومي أبو ملا كناهي ياكوبيان أب كبابي أزركبا عدتاتن أستاد كلتامي إتي أبايت الصدرة كمزنوران زدما كابتي أب وان كنات أب وزدرفة قطري بعض في يزايد سبات التمالي سوم إيوم أملاخ يمسغن دخيمنان تصفى قريسنان نيرنا حجيغن نقرات يمحايش ألو كممانو قصات متن كل سب منتي كسفر أب قوني كلان نايق برسنة محبرات كوينان سرح ألونا بأمناتن تصفان تسانيوم دما منبارن مكلاسن يقتصلو ألو انكبلو أب فرانشيسكو يلبو يحب برو
1: كبراتن كبرانن سمعتنا زي زينا فاتيكان ايو سعود عرب ابز حلف معالتي ابسلست اوراجاتات يمن عسرت تشعات متقات عير كم زفت سمتن باشحات سقود صارو يمناويان كابابايتوم كهدمو اقديدوام يركب كم زلون تغليصو نتي ابتهاجر كم حدا كابتي اب علم زلو زخفة سبعو كلولاو كوينو تخسيتو زلو كنتات دما مليسو كم زقاددو تغليصو سعود عرب أبز حلف معالتي أبسلست أوراجاتات يمن عسرت تشعات متقعت أير كم زفت سمتن باشحات سقود صارو يمناويان كابابايتوم كهدمو أقديدوام يركبالو نتي أبتهاجر كم حدا كابتي أب علم زلو زخفة سبعو كلولاو كوينو تخسيتو زلو كنتات دما مليسو كم زقاددو تغليصو سعود عرب أبز حلف 24 ساعتات أبسلست أوراجاتات يمن عسرت تشعاتنا أير متقعتي كم زفت سمت قجل لهوتي يمن حبيرو أتي بقجل لهوتي زمن راح مراخب بزوحان كم زفت سبتبو أبتي أبدبوباو معراب أوراجا تايزن سميناو أوراجا الجاوفن كموون أبتي بنداد هبتام زخونة سميناو مبراق أوراجا ماريب بوحدو عسرت شعات سبات تقتلوم عسرت حدا دما قوسيلوم يركبو لو أبدبوباوي أوراجا هادراوت كلتا أبالات القايدة تباهيلوم زفلتو سبات زحازت مكينا بنفاريت كمتهار متزقل لتسابتابوون يسمع اللو سعود عرب أمن لها غير يمن أبتحت قصد صرهوتي زخونة كبابيتات أبزركب زباتات إلا ما خطقبر كلا أتقو جلا دما ميسايلاتن دروناتن نام أكلاي زبا سعود عرب بموراد قبر ملساو متقعتي يكايد اللو أتوقع إننا قدد أبزو خدرلو زرلو دما قطرو منا وسخة زخير زرلو يمناويان كاباوايتوم كهدمو تقديدو مالو زدما نتدرو حدا كابتي أب عالم زرلو زخفة سباو كلولاو أصبيقو كمز قدد جيروو يركبالو تكال سدتيناتات ودب حبرات حقرات كمز قلصو أتوقع جيت بتفلالي قمبارات الناس أفحي خيدالو كابور حمس كرمنا نجو تراي لعلميتن سلاسان شح سبات تمزابيلوم كمز اللوون يملاخد اتين اي مود داتا معبل كابوتا نابوتا مقعز تواقا تهوتي اب معرابا وقماقم يمن ناب مصاببو بابي المندب مسعود عرب زدقف وحايلتات منقستي اب التقاج اولو كلتوف قسقاسي اسعيب اللو تقال سدتيناتات ودب حبرات حقرات كمزقلصو مبزاحتوم كابتوم حدستي التمزابلو انستن قنعون هسعناتن مخانوم يحبر مبزاحتوم كابزياتوم دما اب اوان توق بتدقاقامي كابوتا نابوتا تمزابلوم يوم أمور داتا خلتشحن عصر تربعتن حيلتات حدي نتار اسخة تماسانا مس مبزاحتو سميناوي كفال يمن مستقوص عصروا اتي اب يمن زلو قجت تباريعو سعود عرب زمرهو تمرت دما نعمتاو نتاه قراو تفلات انت زرخبة منقست يمن نمدقاف تالك اب مئتاو كاب شعون نجو زباون اه قراون حيلتات زحووسة واتهدراو وفراتات يكايدالو هاجر إيران حبرات من قصات أمريكا قبل الإسلام أو ريبابليك حدش وتهدر أو سجوم تتعتقبر كم زلا زقلس حبريتا كم زر خبر دحر مقلاصة عمل لا ما كلام براق زر كبا من قصات نتي أبتزو بازر لو وطري كقار دو خمز خيل يتنققو اللو رسا بهر حبرات من قصات أمريكا دونالد ترامب كابتي أب قدام سنبت ناب كامب ديفيد زكايد وعرفتي دحر مملاسو اتشاقلو تناو السخي خيد اللو بزعباتي أم دبات التقبر اللوطي وقعو مقلس إغناء غناء يتوهبن زلو إذا خمزيلون كلو منيستري قدات وصعي أمريكا عملا ما كلاي مبراق نزر كبو زيقاتات أمريكا حدش نايس اتتامتن كغتا أو سيولو سراوي تسلاما وصورا قبل علتها قرز فتسام زخونا يخون متقعتي سفيح واتحدراو ملاش كم زمتس كتن كغير كبولو سبا سلطان إيران حنم مفداي نتو ما بهنداو وكيانوس انكساقسو حيلتات بحر أمريكا كزرقاح كم زخيلو ونقليصوم اتياب كرباء اوان انا وسخة زخيد زلو ترتراتاتن قمتاتن ددحرتي بإيران زدقف قجل لهوتي عبر سخة ما سعود عرب رياد متقعتي يفتسمالو زد ماز صفح زباو قجت كقاتم يخيلي يوزب الفرحي على عائلو يركب حداب إيران زركب ناس آقل قلوت زينا إيران كم زغلصو سلاماويان سبات بسبا سلطان إيران كبيد قهست سباو مسلاتن قبناتن أنصار سباو النت كم زوار دوم زلو حبيرو تتكال كم زملكتو منقستي عبلع لجاملاوي تقاو موتات أبز قبرو چبقونا حايلس أتتاب كلنا وراجاتات بسفحو كم التفتصم يمسكر أبز حلف سمون أبز حبوت أبز عبد ما سرحيتا وحيلتا تسطتا نتيز حلف عامت زجمرن كساب زعامت زياز غتسلن تقاوموتات نمجفلا أبز قبر تسعرتات بسفي حوز فتسام زلو قفعي تحطات مخانوم دما يقلز اتتكال وسيخو حبرات منقستات أمريكا مستمس إيران التكايدو زلا وق بتتحاهزة قبن كوينات كم زفتسابت نمئمان بقوع مخنياتات كم زلوون عمل كيتو إذا خمزيلون كلو حبرات من قصات أمريكا وتهدراو تغطي انتا نكيان أو دبات إيران زو تقبر إقدا انتا العلان إيران أوش تشو عادت معالتي وش متهير مزندقنا كتكفت حساب أقريبا لا بمسرت رويترسن أقل قلوت زينا جابان كيودون زواز أبصاباتي حبر بمسرت التي بزن كلتا تكالات زينا التتقسل على واي بعال سلطان إيران التعدم درو بما أكلاويان هقرات عبيلو ناب حبرات من قصات أمريكا تمحلالي فقم زلو يحبر وشمت هيرموز حدا كابتي عب علم الزيو أقداس زخونا مسمرات مقوعة زياد ساعات كوينو عب علم لخاوي كربنا دادن أهقراو مراخبن كاحدرو زغل تسلوا بسنك تزغل تسل زلو قجتات إنا تقادد يخييد سل زلو عما أكلتنا وسخ زخييد زلو وطرتيو دما زركب
0: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن مدباتنا بجاكا براديو بفيسبوك مربب حبريتا فاتيكان نيوز كفريرتر أبيلكم كتتاتروكم التقلون كومو ونناي ميلا درشاناتي IGRINO@SBC.net/BVA مخانو نحبر ريتوخم أي فلينا نبل ناي لامي مدبفنونا أبزي الزازم أبنيت بحمد فنو كسابنا الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوديتور يسوع كريستوس